والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة